قنسي ما جيري تفقنا ما دادقر وتكون تغفيني قيت تيبان سلام جاشي لان طلم تقرا وسوف ورات وبس طلاق عالميني فادنا تقبل تقلتا هين الزان تقلتا ويك تعقدو تيو بدو تيسي تيو تستعدي بس تدير مخلنها باش انتا شريتا

0: إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okora Monde.

حبتي لي دجمين قرتنا اكيه ضربي قع على خير حنقري ذكر ضيف اي غس في دون واش نبدا دي كفرا يعني اتقنت وانا اوين يقزك تسننتني من حنك يا ويكيد يا الملك الغرنا عقلينتي ويتوريد فلتي بالأروح يبكي دكتي يحر الله.

طلعت سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف تنسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار اجسي لجل انا سيور ياد الايوف يا تراسي جليا متلاحتين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا نزيد تسواني الشيت تنحدو جاري ربيتك الريت رزق انت تنحت اسانه وتيا وجراحه ببندي.

العيون نحيو الأشجارات اللي قورني نسعغي توقع في سر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدر زنقي سيزري السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.

هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: طاولة هونيك أخذوا اسمك أخذوا اسمي.
1: ما عندي أي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه أنت عطيها هالقد أهمية. يعني
0: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقة بزلعوم اللقمي، أرجوكي إنك تحتشمي.
1: قاعدة هيك أنا قاعدة هيك، ما حدا إله معي شي.

0: لشو جينا لهون نحن
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير عادتي أنا هيك بقعد عادة
2: هيدا بيجي دايما لهون